يا سعيد الوجه كنت رضيتي بالتكوت يا حبيبي فتاك وضعي إني علي من دمك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي فتاك وضعي يا سعيد الوجه ليك عفويا ما دامت حياتي.

توالي ويميل يا ماري سفرك ما بقالي لكن الظروف وقفت قبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي استعجلتي بيتي تركتي خالي والله يعمر بيتك انت تسوتري حالي بنت الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ويلين قمرا يلالي أضم علي شديد وأقول حلالي ويبرد لي حشاوي يسر بالي منتصر الأمين شلت الأمانة تحفظ بكرة نفرح بلقانا ودي الصلاة الطيبة ما تحدد.